0: تانه بصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تسولوس راديو بي بي سي انو جميرو جالوا مريحو نمترب انجليز كم سقر استخصص ايرتراوين زقربلو كسنتيقو دهاي اتي كابكت ما مغلز تصور بعلمو يا كاميران فيلمن فيلمون قبري هوت
1: خنا صراحة لوكيشن كركبلو زي خيل من قدين من تأيو أنا كالوت جمن تفتح أمام سبات لوكيشن كركبلو ناي فيلمون من تأي ترف سكحزن من تأيو كم تزيك عليه أنا فيلمون قالو من يحزوا قلصر ديو تقام ديو من يو كفلت زي ما خاليو
0: ميسي زل على أمس قبل شو توانت علم كينو أبزج أف بقعد كس أن نحس حق جزو مشترن تأيو حس ارتزينات هتونا اللونا لاينت قبيس الناي مكتتال نشتي جالوا بمزوار بزيحقا ومقادي بمترب انجليز ساقير كابز بالاستخصاص ايرتراوي مسحق ايميغريشن استأساسرو نزغرب اللو كلتا قبنات كم زنس اقوم تقاليتو ازي اب برادفورد زنبر زلو ود اسران 14 عمت ادريس عبدو اب العلوي بيت فردتا كتما قريبو قبنيا كم زيكونك قالو هيبو ازي برهانم
2: عبدو تكل مسرح بيت فردي بحاجز كابناب انجليز تقرنيا زي ترقمالو سبزا كايدو خينو كدمتيه ابانا حاسا زي كايد حدش مقابايا بدانيا كريستي واتسن بزي زخنا كدمكونات بوحسنة تاني مخان مثل تواهي بولو اتي عبلي عليو زو سد حقاو بيين نعسران شعاتن حاسا كلتاشن عسران شموانتن كجمر تواتينو يركب كساب تعالى الدمه كال ازوها بوساني بيت فردي يلن قداي ادريس عبدو فلماه زقات اما سحلف عمد اب عسر سلستا قنبوت كلتاشن عسران حمشتن نشتو جالبا بمتك أمكا بفرنسا نبريطانيا أبستا قبره بماي نيمس قرقو زيو نسو نتا جالبا بمزوار زي حقاو سدتانياتات ناب عباي بريطانيا كيسا قرو بمحقازون بتعالي تتاون بعلو بزي حقاو مأتاو فقاد ناب تهاقر بمأتاون نيو زغسس اللو عبدو كاب فرنسا جالبا مريحو ناب عد انجليز مسعتو مجمرته أبه رادفوردن كيغلين أبه زركب مقاوايا بيت فردي قريبو نيرو أبتي إيوان أخبار حقي بول رامسي نبيت فردي أبزغربو تصحف أتيني حقي إميغريش بريت آنيات إحيسو جالبا ماري حسي جيرو زبلك أداماي كسي كبيد قبن مخانو أتو قدايه أبل عالواي بيت فردي كرر أكم زقبا قليت ونيرو أبتي فالماي مقاوايا مكتل عالواي بيت فردي زوبازو خانا دانيا نيك هايلس ني إدريس عبدو بو حساب قزو كت أنح أفكي دلو نيرو تخونه أتي إدريس ماري حواز تبهل جالبا كالوت سدة تنياتات حيزاني راديا ويس نبينو ترايو سيجير الله زبل زرزر حبريتا زاقيت نتريو لان نتي أبمونغو فرنسان بريت آنيان زركب مدرب بمقرات ناب عد انجليز اتو زلو بزيحي سدة تنياتات بلو علمات انكو السخط اني حيو بمسارات ابتعبا بكلتاشن عسران حموشن تراي 41 شحن 470 كلتان سدة تنياتات بنا اشتو جلابو نزمت رب بمقرات ناب عد انجليز اتيوم كابلت اري كلتاشن عسران شدشن كساب مفارق قنبوت كلتاشن عسران شدشن ابزلو قزيون شو عد تشحن حموشن 470 شدشن سدة تنياتات بيتا مسا من قدي ناب تهاجر كمزا اتو منيستري وشت او قدايات حبيرو لو ازو اطري مستا مسا سال اوان كلتشان عسران حموشن كنت أتصرن كله أتون بزمت ربزي زي سقروز اللو بزحي سدة تنياتات باستات 400 ويت كمزنكي أتمنيستر هو السيحو قليتو
0: بعل مويا كاميران فيلمن فيلمون قبرهوت كاب كتما مغالا كاب زتقف حد عمت كملقو حيدة سومونات تريفو ولوم اب كتما مغالا حد مشت كاب سراحنا بقزو كمل لسن كالو استفت اراكونتات نهلاو فيلمون زصور خوينو لوم اب زقود داين بعلت بيتو ويزرو جنة ازرا الزرار ابن علنا
1: فيلمون اب حدارو اب هيوتو اب دكو اب بيتسو زلو وركب بتعمي طوق زوليو اب عرختو اب محبرة اب هيوتو سي بتعمي سلاماوز بهال سبي برقد عم نايت ارنت كيزي أو كرت مع ديرات عندها لنا أما خت ساعات نتزنا برا من محدر وجب أقل قليل كم ما نمسب كم مقدار مالتي تجاري لون هزون منكستون ده أوزع لسبي زنا برا صراحة تصريح دوك من تيكون قلب أقوي ركوم نيريو كرت مع ديرات بدهم بفلتي يمكن يتم مساعتهم سل صرحنا برا مالتي كأوة أجن نجازون جراز بنا نيوتو كم محد رول زغل صرح يصرح أما رعتات أو كالوت نيم حوراوي زلوا أما في المسرحتي أو بدر في كليب في لب يزفلت بكليباتنا بنعمل مرع صراح بفيلم صراحتي يزفلت
0: بعلت اندو كابتي فيلمون استفقلو أربعة نحاسة كالتشحن عصر شوعة عامة مرتي تيبيا جميرة دهاي بعل قزاء مركب نبز ملكتهم من قستاو أكلت كلهم حتي تقام
1: حاسة على تروعة ايو ساعة كلتا هابي روضي ومع قزاي مدلوحو يلني شعو مسلون جيني ساعة كلتا فرقان نمسكونا هابي صراح بوتانا قزاء منبري بزوح زرح أصلا زي كونا دوي للو سلكو صريح ايو تقوي اللي بدي حري تلقا قامس دوي كوغن تسلك تعاتي ما نتسل تقاريت بدي حري ون سفاي قرات مسئلة نافذ أبخ زنيحة حرمس مشي حيال زناغ النفاس النميرو أي زخونا أتقدم تفتير لو مالتي البرح نزيز أنحني له نتيو سلكون مستعزيني ناو كاروائي زبكة قطنا خيدا ملكتا مالتي بدي حري ملكتا مديون ناو كل عين البوليس كومشن زوا بوليس فتح بيرو كل البيرو سلام تتان بيرو بستف هلا ليو يملكتهم يزولهم بيروتات سكع حزقلت مخادا يقارتكون سلا فيلمون كله أنا زفلتو حباريتاتون ناقلتكو ناي سلكي طريون وعلو مخانو حاليفون كان زصرح زلو دا ملكتكو ببيزي ورات دا تحفكم دا تخو بيرو خيدون حد معالتي زلو معبالتاتنا طيقو إيا زركب سكاب حجقن سلكن دا سرحة نوعلو من بيرو نبوليس دا سرح اللوم تقوي اللوم كان زصرح زلو رقاقي طوميوم سكاب حجقن منم عينة فتح منم عينة ملاش زهاون ملاش يولو من زهاوني أفافونات ويم كمزي يوز بها النقريلن
0: بعالت اندلو ويزرو جنت مسوار فيليمون بترا قبنن ياز تفتس اما ايكونن زبل امنتي زلوام
1: مسلكونا سرحة لوكيشن كركبالو زي خيل من قدين من تأيو ناي كالوت قبن تفتس امام سبات لوكيشن كركبالو ناي فيليمون من تأي ترف سكاحزن من تأيو كمت زي كالي لون الرعا يرايد النابز حز زلو بوليس كومشنون كيدات الرعا اسمي ايو ايا فتحين هو هابلنا فتح بيرو حيدون ناو كل حد حد سكعنا لما انتي زي كتكون بيرو تاتيلون كن مفتحي ام لوكيشن كمت انا كفيدرال كمت انا كالن سلا فيلمون زرخبنا يو منم عينت فنجي لن يمزولو بزحات فنجتات كركو يخلو يوم يلي يزحس مخنياتهم فيلمون انا تراس ترا ونجلنا فيلمون كان زغيرو يزبل امنت يبلين نبعلاتهم ون نجيرو يوم يا مخنياتهم سلكن دا صراحه انا فيلمون الو امنتاي لو مسمن لو يخفل زيك انا خمزلو اذا امن مخنياتهم زخدكم كيادوتات ان ريوم لنا نايسلكي سكع حزيت وقرات مخانو فنجتاتهم ملو اميديا نسمعهم بزحات اكمزلو وسلا فيلمون بزح فنجزهو نسبات لو بنايو علي زخدهم نايو علي نقراتهم اللو أنا فيلمون اللو من يحيزوه قل لسه ديو توقعهم ديو من يو كفلت زي مخاليو نخفلو طوني يتعرض اللو كم زلو يعني زأمن مخانياتهم بيو سلزلو يجيزيو زخونا سب صويروه اللو كم زمت يعني زأمن بحلاف ان التسميع مبوه مون سواحنا بوخط ايو او مخانو نافلتو عميديا وطيم سلا فيلمون مهلايون او كالي بوتاتات كم زلون يحبر اللو زخا عمان قستي زي ترديو افتز بحر زلو بوتان نايم فتاشن غورون تعرن كل يزقبا حزب وانت خونا صباح نبه انتي كم زفترين فلتن لو مي في لي كم زقاطيم ولو صحه من يقاطمو سلا زي فلت او غوني كوينو دنت خوناني دمت ناي فيلمون هيوت موتو ديو هيوت ديو نمفلات انا فتح خركب مساي كوينو خصارن كحجزنني زلاو
0: بي بي سي ابز غداي زحاتتو محلف تصدتا تگراي ابتو غداي غنا مصراي كايد كم زلو يوم غليصوم
1: هيوتي سي ام ناي فيلمون علاش ايزلو سكحزي اسرت حد ورح ملوس من معينه فنج خير هكو مع التونا بيرو تتنا تملالس كي ازول مالتي بتون قلت له انا يبونا فوت اللوم بتعم خبيد هيوتنا على خبيديو انا بقى كمنم بالعلقن انا في المون شاولوت صباح انت يفطر بمبال صباح انت كركب يخون بمال اب تصفى ازلخو تصفى خي قرط كون انا في المون على شي ازلخو فتحنا خطرك مع التونا تصبها اخي وامنا تهلك هاونا تملسكا كل نجر كيله دقي نخيطو منون قصنا يهزون دار اخو اب كبيد كنتات يزلخو مالتي بتعم خبير كنا تاتي زلخو
0: حزر ما حد صرت زيناتات كنقركم أب دو السودان نوح أوان كدنا قد صنحف لامي مرزة أب ورحة حساس كايديو بمسرة تمبجس وطن أتاب كل تشحن عصرت حموشن كايد زنبروح في شو مرزة بسنكي كنات حد كنا واحد أنيحيوم مرحة دو السودان بمرزة زيت فتن خوينم بريزيدنت سالفا كيردما نعصرت حموش عمتات أب سلطان كم صنحف اللد منستر كينيا هنسات نايت بأميركا زرقف موشب مأخل إبولا دوا بيلو منستر تعنا كينيا آدن دوالن وسانة دانيا عشوش بموال نبيت فرد نعقت بمرأي مستخصة سأيو هنسات نايت أكاتعي موشب إبولا دوا بيلو لومي أبيت فرد بزقرب اللقوان يقرتا زحاتة دوال أبا كتما نانيوكي أبا زرقب واتا دراو معسكر سرح هنسات بقصوات ملو بملو إن دو كبل ممرحي كمزهابا فليتوم إسرائيل كونيلا نهز أنات علامة بمقبار أبي غازا مسنات علي تفسم كمزلا تقليتو مرمار كومشن حبرات هاقرات إسرائيل نفلست أماوين هز أنات كونيلا علامة بمقبار أبي مدربدا غازا مسنات علي قبنات أنسار سبعونتن قبنات كوناتن كم أون أبتزتو قبت أمعراو وقماقم قبنات كونات تسعب الليلوم منستر قدات وصاي إسرائيل قنا كمتوم زحلفو زحفر بروبوغانداتا تسألم زملو متلال بموال نتيقوام ليونيل ميسي قبل علي أستريا قبل زكايدو كل أي جت موانج عالم أدنى إشرتو قبل لدات أستريا بمزجابو مرحنة هجرويت جانتو ترايكونا نوحيسوم زي ودي سلاسن شو مانتن عمت دمو كوخب قبل تاريخ وانج عالم زل على الشتو بمزجاب تاريخ بمصحف جنا نجس كعسو أجر عالم مخاني إذا مسكر زلو عزي برهنة
2: ميسي نا أرجنتينا كلتا بزيرو كتعود جيريو زاد كعيزي انتر مايويه أبزيني لومي هوانج عالم أبزا قرن بقعتي زلو نزل عليها مزقاب شوتوز وهاب وركج عما كوستاه كابزو خلوك عند تودا جرت دمايو أبشدوشتا تغطات التيت أوتاتات وانج عالم أكتاتي لو شوتو بمزقاب نزي كبرو وسنزي مزج أبت وسلست عبيتي تتاوتي تسريع اللو كالمحجي إز عود زي بفرنساوي زوست فونتين أبشحن جعتميتن حمسان شمونتن كمون ببرازي لوي جاير زيهون أبشن جعتميتن سبعان ترايو تمزجي بونيرو زي كازيا بتاريخ وانج عالم زل على عدلات نشوتو زفت قرتت أواتايو كما كيليان باب إيرلين هالاند فينيوس جونيور زأمسلو حدش تكواخب تعلم ببقعتهم يرأيو كانتلو نزودي نكسنت ماسي كمن زعوان تخينام جن لعولات كوينام كقربو كقدريام نشاد شاي قزيو بوانج عالم زت أوزلو ماسي كساب زيناي تمالي تقوتو عصر تشدش تشوتو تتبممزجب أبود الدراب وانج عالم زبزح الشرطات بممزقب مس جرمناوي ميروسلاف كلوس بمعرى عصر تشدشت الشرطاتي نتكبريتا معرى ريوه نميرياتيو بزانا وانج عالم مبل عسران شومونتن تقوتو قبل علي أوستريا زمزقبن كلتا شرطات قا نبزحي شرطاتو ناب عصر شومونتن كب مبل وانا نتكبرو وسن زبزح مزقب الشرطات وانج عالم كخوان كيلو ليونال ميسي تخطي لومج أمو أمز سغلو ميروسلاف كلوسن برازيلاوي رونالدون بعصر شدشة كمون بعصر تحمشة كالأين سالسين كوين يسعب ولو لمو وقحت قبل على العراق كلتا شوطات زمزقب فرنساوي كيليان مبابي كابيتا مساسالي بعصر تحمش شوطات مس برازيلاوي رونالدو تمعراري لو تبح ربع مبل سلاسان جعتن عمت لدتو زبعل ليونال ميسي نسلست عمتات اب امريكا كتاو دحر متنحو كمي جيرو يوغانه ابزل على مدرخ علم تأمرات كسرح زغل زلو نزبز ملكت ودي سلاسان جعتن عمت كوينو اب فرنسا زتاو زلو اوليف جيرود نمسي زلو ادناوت كجلتن كلو ميسي مزقزا رسو زقبرو وددر كاب كلون العلي أقداس مخانو يحبر أبا زعد مزيل عالوين يتقوتا درجة كينا نمتقواتنا النبابره أما قاقبانا ندك أسنان زملكات ونعسو قمتتات كنوسدا لنا تغند مفتحقين اتنقد ميتن مسقوام زلك كادليتن درخيتن يبل أبا سبورتاوي سنا عمروه نلعلي عسر عمتات زقل قلام مايكل كوفيلد بوغانو أبا زعد مزي متقوات تنعني ديسبلين تومو كروزر ليكوينو بأمراو مداي نتم عالتاو تعارن مسقار زلكات انعات يزوستنو تحر كمنان مقدات انت مليسكا نبتزل على بقعات كان منتا زلك دليت ازيو عبي يبل كابيك وطباو ربحتات نلعلي تنخو عسو اقري زلو وفغري نقد ميزيد اف ام اتمس مانشستر يونايتد كوينو انت اربار سينيلان ميسين تتعويتو زنبرا واين روني عدمه كابي تتعواتي كوستو زيك الحادة نقر انت دليو اتمس كو عسو زلو نايك الاتو مكرويو ميسي زلو دنك بالحاتن كالاتن كالو تتعواتي زي قبروه زقر منقر كقبر يخلو يبل ازو فلو بقعات ميسي مستنشار شاي قزيا وانج على مس بورتغال زتقاوت زلو ناينا ويح اوان مودا درتو كريستيانو رونالدو ودي 41 عمد في اللي فاتيرو لو رونالدو بقداماي قد موزر اي بقعة تحط بمخانو روني كامزقالتو رونالدو بزينا يمسعود عزيو كحرقيو انتخونه تكلت يوم زلوان بحقي معواتيو نا يامانا يكنفوم زنقاقو حيلو
0: نلو معلتي زبلنا يوم الدلواتنا زي أمني رمز خبركم سمعتنا كل جزن عنا حاريكم سلتكتاتلونا رئيتوكم سلتهبونا أزي أمسكن صباحكن الراهبينا سلام سلام.